ديال باش حمو هو يرحم الوالدين الدنيا ما يدوم وسيدي وانا العرام والكمية وانا العرام والهزلوية يا بيه ديال باش حمو والله يا بابا حمو

يا ترى شو رح نستفيد من الحرب إذا رح نموت؟ الانتصار؟ ما بدنا النصر إذا جاي من حروب، وما بدنا الخوف يعشعش بالقلوب. إرادتنا قوتنا، وراح نمسح الضباب لتزخرة الشمس بعيوننا.